بس وين مب اجوي تطول وربس ادميان اغلبا تبني لسي مرتلس يسو كزا يسو مزا يسو شن يسو مب